ورقاكم من زريقكم ذي تسوعت لها يكفى الهمنك ذكم ننشرح نزها ورقاكم من زريقكم ذي تسوعت لها يكفى الهمنك ذكم ننشرح نزها.